0: 埃及达米埃塔港无人机事件发生后，埃及有关部门已将调查重点转向现场无人机残骸的技术鉴定，希望通过分析无人机型号、飞行轨迹及来源，尽快查明事件责任方。目前，港区维持较高等级安保，港口运营保持正常，36个泊位持续作业，物流运输未受到明显影响。
1: الزاوية الأولى إنها طبعا بترتبط بفكرة تطور التهديدات الجوية الغير تقليدية. رقم اثنين أو الزاوية الثانية هي فكرة يعني تطور أو اتساع رقعة الصراع، وده بيؤكد بأنه الجانب أو الصراعات الحالية في الإقليم بتتوسع رقعتها وبتمتد أثرها حتى لأطراف أو دول غير يعني في الحقيقة منوطة أو لم تكن من الأطراف المباشرة.
0: 分析人士认为，这起事件的意义不仅在于港口遭无人机袭击本身，更折射出中东地区安全环境正在发生新的变化。随着无人机等非传统作战手段的不断发展，地区冲突的外溢效应正在不断增强，即便并非冲突直接参与方，也越来越难完全置身事外。
1: حتى مع فكرة عدم تحديد من هي الجهة المسؤولة، ده بيعمق من فكرة بأنه في وسط يعني أو في صدد وخضم هذه الاشتباكات وقواعد أو المشهد الأكثر تعقيدا، نحن في يعني مصر كمان في على سبيل المثال وتحديدا على قراءة للحدود واللي أصبحت الآن أكثر اشتباكا، ده بيؤكد بأنه صعوبة تحديد الطرف.
0: 随着地区冲突持续外溢，中东安全局势进一步趋于紧张。美国近日已经向包括埃及在内的多个中东国家的美国公民发布安全警告，提醒提高警惕，并做好必要时撤离的准备。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
2: 石油输出国组织欧佩克周日发表声明，七个欧佩克加主要产油国决定九月日均增产原油18.8万桶，并且重申将会维护市场稳定。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特，还有哈萨克斯坦、阿尔及利亚以及阿曼的代表，周日举行线上会议来研判全球石油市场的现状与前景。而本次增产是主要产油国今年四月启动增产以来连续六个月增产。不过，分析人士认为，鉴于霍尔木兹海峡的航运仍然受阻，本次增产短期内对市场的影响有限。
3: 下节回来关注到的是巴基斯坦西北部警局之外有自杀式袭击，造成至少14人死亡。一会儿见。